أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى.